اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عارفك نفسي يا نفسي يا يومي.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج. من تغاريد تحياتنا لكم، وصباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. بهذه الساعة رح نكون وياكم أكيد ساعة كاملة برفقتكم، منوعة مختلفة ومواضيع أكيد شيقة وجولة في الصحف القطرية بالإضافة إلى الأرصاد الجوية. بهذا المشوار وخلال هذه الساعة أنا معكم الأداء والتقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري.

في هذا المشوار الصباحي مستمعينا دائما معكم من تغريد، هي جولة صباحية. وتحياتنا كل اللي يتواصل ويانا على 440-30-ألف عن طريق الواتساب، بالإضافة إلى طبعا تردد من الدوحة. تحياتنا لكل اللي استمعنا من الدوحة على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4. تحياتنا للجالية العربية اللي متواجدة في إسطنبول على تردد 99 أيضا فاصلة 4. ومن العراق البصرة 98.7 وبغداد 95. تحياتنا لكل مستمعينا من سلطنة عمان، مسقط 107.7 وصلالة 91.6. كما نحيي كل مستمعينا من الكويت 102.4 وعمان الأردن 98.1. تحياتنا لكل الجاليات العربية اللي سمعونا من فيينا، جنيف، زيورخ ولندن على الديجيتال. تقدر تزور موقعنا الإلكتروني skr.fm أو عبر منصاتنا الإلكترونية جميع المنصات صوت الخليج.

حياكم الله من جديد وتحياتنا لكل اللي تواصلوا ويانا من الواتساب، أكيد نحييهم ونصبح عليهم. إذن مستمعينا بهذا اليوم راح تكون ويانا موضوع مهم مميز أكيد برفقتكم. سؤالنا لهذا اليوم، هل يمكن فعلا أنه نرضي الجميع؟ اليوم راح نحكي عن موضوع جدا مهم وهو إرضاء الجميع. مرات فعلا بدون ما حتى ننتبه على نفسنا نشوف أنه إحنا ضيعنا كثير من وقتنا ومن حياتنا حتى نرضي الآخرين وحتى نرضي الحوالينا. بفترة من الفترات تمر علينا فكرة أنه أنا لازم أرضي كل الموجودين، ولازم يعني كل الموجودين يكونوا راضين علي بشكل أو بآخر. أشخاص دائما يعيشون حياتهم وكانهم بمهمة دائمة حتى يرضون الجميع، يراقبون كلماتهم، يحسبون حساب لتصرفاتهم، يتنازلون عن رغباتهم، كل هذا يخافون من النقد ويخافون أنه ينقال عليهم كلمة واحدة. شوف العمر يمر والوقت يمر وهو شخص ضيع وقته بين هذا الصراع، أنه أخاف أقول الكلمة، أخاف ما تعجبهم، أخاف حتى أطلع هذا المكان لأنه هذا المكان يمكن ما يعجبهم، وخاف أنزل هذه الصورة يمكن ما تعجبهم، وكأنه مجند حتى يرضي الآخرين. إذن سؤالي لك اليوم وبشكل سريع، هل يمكن فعلا أنه نرضي الجميع؟ فعلا أنه إحنا نقدر وباستطاعتنا نرضي الجميع على 440-30 ألف، التواصل عن طريق الواتساب.

تحياتنا لكم مستمعينا من تغريد، نحيي كل اللي يستمعنا الآن ويتواصل ويانا من الواتساب، أبو هيثم وسعاد يسعد صباحك، وكل اللي يتواصلون راح نقرأ رسائل أكيد، ويهمني تفاعلكم عن بالسؤال، ونوضح شوي السؤال أكثر. هل سبق أن فعلت شيئا لا تريده فقط حتى ترضي الآخرين؟ وكنا نعرف أنه أكو أشخاص يعيشون حياتهم وكأنهم في مهمة دائمة حتى يرضون الجميع، يراقبون كلماتهم ويحسبون تصرفاتهم، وحتى مرات يتنازلون عن رغباتهم خوفا من النقد أو الرفض. الحقيقة أنه سعي لإرضاء الجميع هدف مستحيل، لأن البشر مختلف في آراءه، توقعاته، احتياجاته، وحتى يرضي شخص يمكن ما يرضي آخر، حتى لو حاول يوصل يمكن لشخص ولكن أكيد مو الجميع. وهنا تبدأ المشكلة، لما يرتبط أو يربط الإنسان قيمته الذاتية برضا الآخرين عنه، يصير الموضوع هم الأول حتى ينال قبول واستحسان الآخرين، وهذا على حساب رغبته وراحته النفسية وسعادته الشخصية. المشكلة أنه كثير من الناس اللي شافوا أنه هي هذه سعادتهم، وأنه هم لازم يعني يربطون هذه الأمور بحياتهم، مثل أنه نرضي الآخرين، ما نخلي الآخرين يتكلمون عنا كلمة، ما يصير الآخرين ينتقدونا، ما يصير الآخرين ما نعجبهم أو ما يعجبهم تصرفاتنا. وهذا يعود أكيد من بداية من التأسيس للطفل. ونعم اليوم إحنا لازم فعلا نحترم عاداتنا وتقاليدنا وما تربينا عليه، ومن الأمور اللي مسموح لنا نسويها والغير مسموحة هي أصبحت اليوم واضحة، ولكن طول الوقت أنت تسوي كل شيء حتى ترضي غيرك وحتى الناس راضية عنك، ما حد حيطلق عليك إذا ما حد يريد يرضى عليك، ولا ممكن لوش ما تسوي، لو شنو ما تسوي وين ما توصل ما رح يرضى عليك. ولو أنت كلك أغلاط وحبوك رح يحبوك حتى ويطلعون لك أعذار بهذه الأغلاط. لذلك اشتغل على نفسك، واشتغل على شخصيتك، واشتغل على ثقافتك، على وعيك، على عملك وعلى مستقبلك، لأنه ارضي نفسك أول وشخصيتك ونميها وكبرها حتى توصل لمرحلة أنه فعلا الناس لما تكون معجبة بشخصيتك أو معجبة فيك لهدف أكيد يكون حقيقي وواقعي. إذن سؤالنا اليوم، هل فعلا نقدر نرضي الآخرين؟ وهذا هو السؤال حلقتنا لهذا اليوم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا إلى الأرصاد الجوية حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس دي هذا اليوم مع فاطمة الخليفي. يسعد صباحك،
1: صباح النور يا هلا.
0: تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد تحذير على الساحل لليوم، أما عن الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا، الرياح شمالية غربية شمالية شرقية من خفيفة لمعتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. وبالنسبة لحالة البحر، لا يوجد تحذير بحري لليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم ويرتفع إلى 6 شمالا. وعن درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى لليوم في مدينة الدوحة 30 درجة مئوية، وتصل العظمى إلى 43 درجة مئوية. هذا يبقى العلم عند الله، مع تحية إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
0: شكرا فاطمة الخليفي، واحنا معكم دائما على السماع من تغريدة.

حياكم الله من جديد مستمعينا بهذا الصباح، أكيد من تغاريد نحييكم ونصبح عليكم ودائما معاكم كل صباح. مستمعينا بفقرة صحية سريعة صباحية تشير الدراسات النفسية لأنه الأشخاص اللي يعانون من هوس المثالية وإرضاء الآخرين أكثر عرضة للتوتر المزمن والإرهاق النفسي واضطرابات القلق، لذلك ينصح المتخصصون أو المختصون بممارسة الاسترخاء وتحديد الحدود الشخصية ومنح النفس الراحة دون الشعور بالذنب. هدي يعني هدي على نفسك، لأن وش قد ما تحاول توصل وش قد ما تحاول تريد ترضي الآخرين مو الكل راح يرضى عليك، فبالتالي ينعكس على نفسيتك وعلى شعورك الداخلي، فتفوت بأزمة نفسية أنت بغنى عنها. ونحيي كل مستمعينا أكيد مي كل اللي يتواصلون ويانا دائما من تغاريد على 440-30,000. رح نقرأ رسائل سريعة. سعاد حياة الله تقول يسعد صباحكم وصباح الحب والوفاء لأحلى تغاريد، يسعد صباحك. ومن وفاء أيضا يسعد صباحك تغاريد صباح المحبة والسعادة من عيسى السليطي، شكرا لك، يقدم لك تحية أيضا يا شافي. ومن السعودية فراس يقول مرة نزلت مقطع على إحدى المنصات في السوشيال ميديا وأحد الأشخاص استهزأ بطريقة كلامي وحذفت المقطع، والآن ندمان للأسف ضيعت فرص علي خوفا من كلام الناس، لكن الحمد لله بدأت أتخلص منها بالتدريج. ومن أيضا من الكويت مهند ويانا يقول طبقت كثير من الكلام اللي كانوا يقولوا لي اياه حتى ارضي الجميع، ولكن للاسف اكتشفت انه هذا الكلام لا يشبهني ولا حتى يشبه شخصيتي، بل كانت شخصيتي اضعف من ما انا عليه الان. مبروك التعافي. وتحياتنا لماجد من الأردن، يسعد صباحك يا ماجد. يقول قد يصنع صمت ما لا يصنعه الكلام، وقد يعالج البعد أمورا لم يستطع القرب علاجها. تحياتنا لكم كل مستمعينا، نحييكم ونصبح عليكم، احنا معكم على السماعة من تغاريد.

حياكم الله من جديد مستمعينا، تحياتنا لكم. أكيد إحنا معاكم على السماع وجولة بالصحف القطرية، وهالمرة خليها شوية رياضية رياضية. أكيد ما ننسى أنه شاهدنا بالأمس، و يعني خلينا نقول لعبات مهمة جداً، خصوصا أنه كان المغرب متصدر في فوز جميل، هو تعادل مع البرازيل، ولكن كنا متفقين أنه منتخب المغربي كان مميز جدا بأسلوبه وطريقة اللعب اللي كانوا يلعبون فيها، احترافية متمكنة، تواجد مهم في كأس العالم. وطبعا 1-0 مقابل ساحل العاج على الأكوادور، أمادو يقود هذا النجاح. واليابان يخطف تعادل مثير أمام هولندا في كأس العالم. وألمانيا تكتسح كروساو بسباعية في بداية مشوار المونديال. يعني في أرقام كبيرة، خصوصا أنه اليوم تونس خسرت أمام ألمان، عفوا السويد، ب5-1. وراح يكون اليوم في لعبة مهمة لمصر وبلجيكا والسعودية والأوروغواي، وباتشر راح يكون أيضا العراق راح تلعب أيضا مع النرويج، والكثير من اللعبات اللي تقدرون تشاهدوها في الفترة القادمة للمنتخبات العربية. ولكن ما نقدر ننسى ولا لحظة للحظة جميلة جدا شهدها الحبيبة قطر وكل محبين العنابي. زلزال العنابي هز أركان المونديال بالدقيقة 90، مثل ما نقولها جابها بالتسعين. أي والله جابها بالتسعين، تعادل تاريخي للعنابي أمام سويسرا، وما يكون هذا مجرد تعادل عابر، هو طبعا إجا من خلال مشوار مونديالي طويل، ومجرد طبعا ما يكون موجود، إذا قطر أصبحت اليوم واحدة من أهم المنتخبات العربية المتواجدة في كأس العالم 2026. ألف مبروك يا العنابي.

حياكم الله من جديد مستمعينا، ما زلنا معكم في الأخبار من جولة الصحف القطرية. الأعوام الثقافية تشارك مهرجان الجداريات بمونتريال. شارك مبادرة الأعوام الثقافية التابعة لمتاحف قطر في مهرجان جداريات المقام حاليا بمدينة مونتريال الكندية ضمن مشاركات محلية وعالمية لتشكيل أعمال تعيد رسم ملامح مشهد الفن العام، ويأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات العام الثقافي في قطر. كذلك هذه الفعاليات متواجدة في كندا والمكسيك في 2026، واللي تحتفي بالروابط الثقافية اللي تجمع قطر بكل من الدولتين من خلال برنامج سنوي حافل بالمعارض وعروض الأداء. على سيرة المتاحف، متاحف قطر تحصد 6 جوائز دولية في مجال الاستدامة. حصلت متاحف قطر على 6 جوائز مرموقة ضمن جوائز الاستدامة الدولية 2026، وهذا تقدير للجهود اللي قدمتها في مجالات الاستدامة البيئية والأثر الاجتماعي والكفاءة التشغيلية. شملت هذه الجوائز اللي تنظمها مؤسسة جوائز دولية 4 فئات. نالت متاحف قطر الجائزة الذهبية عن فئة أفضل فريق استدامة للعام، والجائزة الذهبية عن فئة أفضل أثر اجتماعي. كما حصل المهندس فهد المانع مدير مكتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق العامة على الجائزة الفضية في فئة أفضل محترف في مجال الاستدامة للعام. وفي فئة أفضل مبنى أخضر حصد متحف قطر الوطني ومطافئ على الجائزة الفضية على نفس الفئة، فيما حصل متحف الفن الإسلامي على الجائزة البرونزية. ومن المتاحف والفن وجمال البناء في الدوحة، ميناء الدوحة يطلق تسهيلات تجارب صيفية متكاملة. تعالوا أخذكم على الصيف بقطر. أعلن ميناء الدوحة القديم عن إطلاق مجموعة من التسهيلات تجارب الصيفية المتنوعة ضمن استعدادات لاستقبال موسم الصيف. برنامج متكامل يجمع بين سهولة الوصول وراحة الزوار وأجواء استثنائية غنية بالفعاليات اليومية والأنشطة البحرية. حتقولي شنو هاي التسهيلات؟ رح أقول لك هذه التسهيلات: إتاحة دخول المركبات إلى طريق الداخل لمنطقة حي الميناء خلال الفترة من 15 إلى 15 أكتوبر، وذلك يوميا من الساعة 3 العصر وحتى 10 المساء. يتيح الزوار الوصول إلى مختلف مرافق الميناء في المطاعم ومقاهي ومتاجر، وتقليل من مسافات التنقل خلال أشهر الصيف. ويوفر الميناء تخفيض بنسبة 50% على خدمة ركن السيارات الفالي، وخلال فترة طبعا الصيف يستفيد الزوار من عروض حصرية تشمل خدمة

السيارات مجانا، وايضا طبعا الكثير من المساعدات خصوصا الجولف كار، توصيل الى جميع المرافق والمطاعم والمقاهي. يعني بصراحة ميناء دوحة من افضل واجمل الاماكن اللي ممكن تشوفوها، والوجهات البحرية اللي موجودة، وأيضا على تحديدا في قطر مكان ممتع جميل نظامي، ويعني بمجموعة من المطاعم الجميلة والمقاهي والألوان الممتعة. لك طبعا متعة وحرية المتعة دائما في قطر وصيفها المختلف.

حياكم الله من تغريد بكل صبح احنا وياكم مستمعينا. اكيد سؤال سريع، هل تعلم ان المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يعد من ابسط العادات واكثرها فائدة للصحة؟ ترى نص ساعة، هي بس نص ساعة تمشي، امشي بالبيت، بالحديقة، بالمول، وين ما تريد. لا تقول لي حر وما بيا حيل وتعبان وسهران امس، نص ساعة تخيل أنها تكون أكثر يعني تجربة ممكن تنطيك صحة ممتازة، وهي هذه التجربة اليومية البسيطة جدا. المشي المنتظم هو مو بس يساعد على الحفاظ على الوزن، بل يساهم أيضا في تحسين صحة القلب، تنشيط الدورة الدموية، تقوية العضلات والمفاصل، وحتى يقلل من التوتر والقلق ويحسن المزاج بشكل ملحوظ. وعلى فكرة لا يشترط أنه يكون المشي سريع أو متعب، المهم هو الاستمرار والالتزام. ويمكن تقسيم 30 دقيقة على فترات قصيرة، يعني كل 10 دقائق أوقف أرجع 10 دقائق، بعدين 5 دقائق 5 دقائق، مثل ما أنت تحب. تذكروا دائما أن الصحة هي الأهم، والأهم من هذا هو القرار. يعني أنا أكون ناس تقعد سنة، أنا هاي السنة مقرر أسجل جيم، سنة كاملة يقعد سنة كاملة يقرر يسجل جيم، أو سنة كاملة يقرر أنه يغير نظام الصحي، سنة كاملة يقعد يعني يقرر أنه يغير أسلوب حياته. قبل ما تفكر أو تتردد، طالما أجيت وقلت أنا أقرر، إذن أفعل بنفس الوقت حتى لا تأجله. مجرد ما أجلت راح الموضوع وانتهى وراحت عليك، وبعد ما بيها مجال. إذن في كثير أمور بسيطة فعلا تساعدنا أنه إحنا نحصل على صحة جيدة، منها المشي، منها عدم التفكير الزايد، منها عدم التفكير بإرضاء الآخرين بشكل كبير والمبالغة فيه، والصحة النفسية والصحة الجسدية والعقلية هي تعتبر من الأشياء اللي لازم فعلا نركز عليها، وخصوصا مستمعينا بالفترة الأخيرة، خصوصا بسرعة هذه الحياة، التواصل الاجتماعي اللي دخل على حياتنا بشكل كبير وأصبح اليوم يعني جزء كبير من حياتنا، المثالية اللي يدعون بها، والنصائح الكثيرة، ومنهجية التفرقة بين الأسر، وهي اليوم واحدة من الكثير من الشخصيات اللي تطلع على السوشيال ميديا بفيديوهات ريل خلينا نقول، أو حتى بودكاست، تشوفك أنه الحياة ما توقف على حد، والحياة سهلة، والحياة كذا وكذا، وتخليك كأنه أنت بين فترة وفترة قد ما أنت تسمع وتتعمق بالكلام يريد يبعدك عن كل العالم وما يقربك من الناس، ما يخلي هاي المودة والرحمة بينك وبين الآخرين. لذلك تأثير مهم جدا سلبيا أيضا على شخصك. ابتعد عن كل ما يؤثر عليك سلبي، وابدأ بمشوار جديد من حياتك، كما نحن نبدأ دائما من تغاريد بمشوار صباحي يقدم كل ما هو جديد ومنوع. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم. جات وياكم الإعداد والتقديم نعم رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

0: طرب له أسرار.
1: سايب في البحر سحبي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وطلبات اليوم يعني بدأت خفيفة أو قليلة، لكن بدأت تتزايد، وهذا الشيء يعني يسعدنا، ونتمنى أن نوفق في تقديم ما تودون سماعه من إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. اليوم خلينا نبدأ بأغنية الاستهلال. يا علي صحتي بالصوت الرفيع، يا مرأة لا تذبين القناع، سلام العبد الله.

إيقاع جميل، إيقاع يا أخي غريب، ثلاث تكات ودمين ورا بعض، تك دم دم تك تك تك دم دم تك تك تك. عايزين دكتور أحمد أو الأستاذ أنور عبد الله. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بس الإيقاع والله بيأخذني، يأخذ إيقاع صحراوي، إيقاع إيقاع سفر ليلا في القوافل، إيقاع فعلا بيأخذني إلى الصحراء، بيأخذني إلى الحادي. يا حادي العيس الله. طيب، في أبو هيثم طلب منشر رد الغزالة طوني حنا، سعاء طلبت راحة ليالينا، طلال مدحي من هي من أمس طلبتها الصراحة، مازن طلب خلي يا خلي، محمد وهيب وسهام الصفدي. محمد وهيب من المطربين الأردنيين، وسهام الصفدي برضو إن شاء الله بتكلم عنهما. أبو محمد طلب كذاب، ياس خضر وطالب القرغولي. فاطمة الوهيبي طلبت سوء يسطى على مهلك بينا، طلبتها لهدى سلطان. عادل ببشي طلب طلال، طلال موجود يا عادل، ممكن لو سمحت تغير الطلب. علي موسى طلب خذن الشوق بجناحة لنهلة عبد الوهاب. أم أحمد من العراق طلبت شلنا يا أبو جناحين أبو بكر سالم. عيسى السليطي طلب أرجوك السماح لعبد الرحمن الماس. مبارك المهندي طلب حنين الشوق لفيصل عبد الله. وأهلا بكم وبما تطلبونه. خلينا نسمع طوني حنا منشرد للغزالة، طلبها أبو هيثم. هذه الموسيقى اللي خاصة بمنشرد للغزالة بتذكرني برمضان زمان، كانت الموسيقى اللي تيجي على الإعلانات في التلفزيون، في تلفزيون قطر بتذكر والله.

عادل بوبشي تغير إلى عوض الدوخي. يا ما شغلني هواك، يا ما شغلني هواك، سمعني يا أبو محمد، يا من شغلني هواك لعوض الدوخي. شكرا يا عادل. يا من شغلني هواك عوض الدوخي، كتب طلبك، شكرا لك. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي طلب يا بن سيدي لنورة، مطربة جزائرية اسمها نورة. أنا في حالة بحث عن نورة، بس طيب نسمع طلب سعاد راحت ليالينا لطلال مداح ونكمل إن شاء الله.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في المستمع الكريم أبو عز طلب أبو بكر يا طائرة طير. أبو بكر موجود يا أبا عز. يا أبا عز خليني بس أكتب اسمك حتى لا أنسى. أبو عز غير يعني أطلب حد غير أبو بكر لأنه مطلوب أبو بكر. في عبد المحسن المهنة سمعني يا أبو محمد. عبد المحسن المهنة يا أبو شعر فلة اللي طلب. هذا طلب مين؟ طلب أم حمد. أم حمد أبو شعر فلة عبد المحسن المهنة. طيب وصلنا احنا سمعنا طلب سعاد وسمعنا طلب أبو هيثم. سعاد أبو هيثم من مسقط، سعاد من الكويت. مازن طلب خلي يا خلي لمحمد وهيب وسهام الصفدي. بنتكلم عنهم بعد ما نسمع الأغنية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لعلي خاطر النجادي، أرسل صلة ذاتية للفنانة نورة الجزائرية، اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء باجي. هي واحدة من أبرز أيقونات الأغنية الجزائرية والعربية، أول مطربة من شمال أفريقيا تحصل على الأسطوانة الذهبية لبايعها أكثر من مليون نسخة في فرنسا عام 1971. تميزت بتقديم أعمال متنوعة تجمع بين الطابع التراثي العاصمي، يعني عاصمة الجزائر اللي هي الجزائر، القبائلي والبدوي. ولدت عام 1942 في مدينة شرشال الساحلية لعائلة جزائرية محافظة. الاسم المستعار، اختارت اسم نورة لتفادي القيود الاجتماعية والبيئة المحافظة التي كانت ترفض دخول النساء مجال الغناء آنذاك. البداية المهنية بدأت كمذيعة برامج للأطفال في الإذاعة الجزائرية سنة 1957، واكتشف موهبتها الغنائية الملحن عماري معمر. تزوجت عام 1959 من الموسيقار والملحن الريفي الشهير كمال حمادي، وشكلا معا ثنائيا فنيا ناجحا. هذا باختصار عن نورة الجزائرية، اللي حتسمعوها بعد شوي إن شاء الله. أما بالنسبة لمحمد وهيب الفنانة اللي سمعتوها معاه اللي هي سهام الصفدي، محمد وهيب مواليد 1935 في القدس، ومطرب وملحن فلسطيني أردني. التحق بإذاعة رام الله عندما بدأت عام 1958، انتقل بعد ذلك مع إذاعة رام الله إلى أم الحيران، وغنى من أشعار حيدر محمود، نايف أبو عبيد، سليمان المشيني، كما تعاون مع جميل العاص وروحي شاهين وغيرهم من الملحنين، ومنح جائزة الدولة التقديرية في حقل الفنون مجال الموسيقى التلحين عام 2011. درس الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين، وكان من الذين ساهموا في تأسيس الإذاعة الأردنية في رام الله وبعدها في عمان. يعتبر هو من اكتشف الفنان فيصل حلمي والفنانة نهاوند، وساهم في وصولهما إلى منصة الغناء العربي في الأردن. من أغانيه خلي يا خلي مع سهام الصفدي كما سمعتم، ممنوع الحب، أنت ابني وأنا ببني، أنت ابني وأنا ببني، يعني من البناء، كيف أنام الليل يا سليمة، حراق الشوق مع سماهر، طلوا الحلوين إلى آخره. هذا بالنسبة لمحمد وهيب. بالنسبة لسهام الصفدي، هي مواليد 1954 في مدينة الزرقاء في الأردن، كان ونشأت هناك وتعلمت هناك، لكن كان حلم الغناء يراودها لما كانت تمتلكه من صوت جميل. انتقلت إلى عمان حيث قدمت في برنامج الهوى في التلفزيون الأردني، والذي كان يقدمه المذيع الشهير في ذلك الوقت مروان عبد الهادي، حيث كان هذا البرنامج من أنجح البرامج لاكتشاف الهوى في أواخر الستينيات من القرن المنصرم. وكان عازف القانون أمين لحداد يهيئ الهوى للبرنامج ويدربهم ليظهروا بصورة لائقة. فاكتشف أثناء ذلك قدراتها الكبيرة، حيث لحن لها أول أغنية سهم الهوى بعد أن ساعدها في توظيفها في الإذاعة في القسم الموسيقي. هذا باختصار عن الفنانة سهام الصفدي اللي استمعتوها مع محمد وهيب، وهما من الأردن. وين وصلنا؟ والله احنا اقتربنا من موعد كلمة في أغنية، تصور اقتربنا يعني باقي دقيقتين. طيب اليوم، طيب خلينا في طلب من مروان سعيد، طلب مسعود العمرتلي، بويا شكرا القصيبة وشكرا لكم، هو باعت الرابط إذا عايزين الرابط يعني. طيب بياخذوا أبو محمد الزميل عبد الله السادة، بس خليني أكتب الطلب. مروان سعيد طلب بويا شكرا، بويا شكرا للعمر مسعود العمارتلي. طيب احنا وصلنا للعاشرة، اقتربنا يعني باقي دقيقتين للعاشرة، وصلنا موعد كلمة في أغنية. اليوم في أغنية يمنية لأحمد فتحي، هذه أول تعاون بين أحمد فتحي وعبد العزيز المقالح. عبد العزيز المقالح كان كان رئيس جامعة صنعاء، وهو شاعر يمني كبير. فأول تعاون بين أحمد فتحي، وكانوا التقوا في القاهرة لأنه دكتور
المقالح كان في القاهرة، وكان هناك أحمد فتحي بيدرس في المعهد، معهد الموسيقى، فعمل التقوا هذا بالكلمات والآخر باللحن والغناء. نسمع الأغنية وفيها كلمة بنتوقف عندها.

الكلمة اللي توقفنا عندها غبش، غبش والشارع غبش، نسمعها كمان مرة. غبش، ما معنى غبش؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وصلنا لطلب أبو محمد. أبو محمد طلب، أبو محمد كذاب ياس خضر وطالب القرغولي.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. غبش، كلمة غبش، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونصل إلى طلب فاطمة لهيبي، طلبت السوق يسطى لهدى سلطان.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية. غبش، كلمة غبش توقفنا عندها، والله الأغنية صنعانية بتذكرني بصنعاء. أنا يعني ذهبت إلى صنعاء وعدن في زمان، كنت في أيام ما كنت في إذاعة قطر، وكان راح نسجل برنامج اسمه سهرة من الوطن العربي، وسجلت مع الراحل رحمة الله عليه البردوني، عبد الله البردوني رحمة الله عليه، جميل مسترسل وسلس ومن الذاكرة، وبتكلم بشاعر، شاعر خلص كفاية شاعر. فبيقول لي أنا كنت مرة في دمشق في فندق، في له قصيدة اسمها في فندق دمشق أو في دمشق بهالشكل يعني. أنا حافظ بس الأول، المطلع عجبني. فهو في الفندق في دمشق، فجابوا له الإفطار، فبيقول طلبت فطور اثنين، فقالوا وحيد، قلت أقول اثنين، إن معي صنعة. جميل جميل بردوني رحمة الله عليه. هذا بذكرني بهذا اللقاء، سجلت مع ساعة، سألته 4 أسئلة فقط، لأنه يعني يصعب علي أني أقطع حديثه، لأنه حديث جميل وصادق وأستاذ يعني. طيب خوانا نروح إلى كلمة في أغنية. سمعنا كلمة في أغنية، نسمع أبو بكر شلنا يا أبو جناحين. طيب يعني من روش عوض الدخ لأنه كان قبل. طيب حاضر أبو بكر سالم شلنا يا أبو جناحين، طلبتها أم أحمد من العراق.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهداء بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة. ونسمع طلب عادل بوبشيتي اللي طلب طلال مداح وقلنا له غير، فغير إلى يا من شغلني هواك لعوض الدوخي.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. صنعانية مرت من الشارع غبش، كلمات دكتور عبد العزيز المقالح ولحن وغناء أحمد فتحي. طيب وين مين نبدأ؟ من مين نبدأ؟ من المستمع الكريم أبو عز. أبو عز بيقول إذا كانت الكلمة غبش معناها الصبح بدري، صح؟ الصبح بدري صح. عادل بوبشيط ظلمة آخر الليل وبداية الصباح، صح. مين الرؤية؟ حسين فاعوري. حسين فاعوري الرؤية يعني رؤية الغبش، يعني مش شايف كويس، يعني لأنه دخول الفجر على الليل يعني. صح صح يا حسين فاعوري من الأردن. يقول الغبش هي الرؤية غير الواضحة. صح. في أم أحمد من في صوت في أم أحمد من العراق تقول توقعت أن تكون معنى كلمة الغبش قبل حضرتك تطلب المعنى، ومعنى الغبش هي بداية الفجر مختلط بسواد الليل، وبالعامية العراقية نقول الغبشة. شكرا يا أم أحمد، حياك الله، يا هلا ومرحبا. غبش الصباح الباكر، هذا محمد بن أحمد الشوكري. شكرا يا محمد. ريم تقول صباح الورد، الغبش هو آخر ظلمة الليل وبداية بزوغ الفجر، وهي كلمة نستخدمها في لهجتنا، وكان هذا الوقت المفضل للسفر لدى أبي رحمه الله، رحمة الله عليه. كان يقول لنا ناموا بدري وراكم غبشة وطريق. واكتشفت أن هذه الكلمة تستخدم أيضا في اللهجة العراقية الجميلة بالمعنى نفسه. شكرا يا ريم ورحمة الله على الوالد. معنى غبش هذا مازن، معنى غبش هي عند الفجر والصباح الباكر أو السير قبل شروق الشمس. على فكرة كان السفر الصبح بدري كان يعني ديناننا، وكان يحزنني ويفرحني، يعني الفجر وخطوات الوداع. وأذكر كان أبي آخر يعني عندما جئت سافرت إلى يعني من فلسطين إلى لبنان إلى عمان ثم إلى لبنان ثم إلى سوريا ثم إلى قطر، كان ماشي وعنده ديسك في ظهره، فماشي حاني ظهره وماشي وراء السيارة. حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أنسى هذا المنظر. رحمك الله يا والدي. يعني ماشي بحزنه وشجعه، واحد مودع ابنه. وين وصلنا؟ مازن قلنا غبش الصباح بداية الصباح. هذا مين أحمد بن مسقط، حياك الله يا أحمد، وتحية لك ولا أهل مسقط، أهل عمان عموما. عدم الوضوح، هذا سليمان شحادة يقول معنى كلمة غبش عندنا في فلسطين وبلاد الشام عدم الوضوح والرؤية. سليمان شحادة، صح صح يا سليمان. ما هي البلاد العربية كلها نفس، يعني لو دورت على الجذر اللغوي حتى ستجد أنه تجمعنا أشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة جدا منها اللهجات. اللهجات في، يعني مرة بتكلم مع واحد وقل لي هو مصري من قرية من الريف المصري، وأنا بتكلم فبقول لي يا أخي هذه بتتكلم كأنك بتتكلم عن عندنا. قلت له ما هي نفس الشيء، ما فيش يعني ما فرقتش يعني. الشمالي يقول صباح الخير لك وللجميع، يقصد فيها الشاعر، لا وين هذه، لا قديمة. الشمالي يقول احنا نقول فلان غبش اليوم، يعني مشى الصبح بدري، صح يا الشمالي. تعرف انه تشدني جهة الشمال دائما، مش عارف ليش، يعني مش عارف، بحس بي حتى بتغني فيروز ليالي الشمال الحزينة، هذه الأغنية بحس دائما في انجذاب إلى جهة الشمال، مش عارف ليش دائما بحب جهة الشمال، لا أدري السبب. غبش هذا جواب من مين؟ من محمد حسن. غبش في الأغنية يمكن الشارع مزدحم أو موحش، لكن بالخليجي غبش أي الفجر مبكرا. خليك مع المعنى الخليجي الخليجي، صح، غبش الفجر يعني الصباح بدري. شكرا يا محمد وصح كلامك. علي وجداد الله يستر معنى كلمة غبش طول الليل. لا غلط يا علي، غلط، مش طول الليل، آخر الليل بداية الفجر. يلا غلط، كويس. فاطمة الوهيبي كلمة غبش تعني ظلمة آخر الليل واختلاط. اسمع يا علي وجدات، اسمع الجواب، الأجوبة المثالية. كلمة غبش هذا جواب فاطمة الوهيبي. كلمة غبش تعني ظلمة آخر الليل أو اختلاط ظلام الليل ببياض الفجر، وتستخدم في اللغة الدارجة مثل اللهجات الخليجية والعراقية بمصطلح غبشة للإشارة إلى وقت الصباح الباكر جدا قبل شروق الشمس. سامع يا علي، اسمع الكلام يا علي. في علي خاطر النجادي يقول أبو أحمد عندي مقترح لفقرة كلمة في أغنية، أغنية للفنان أيوب طارش، عنوان الأغنية مطر مطر، فيها كثير من الكلمات التي يجب أن نتوقف عندها ونتعرف على معناها إن شاء الله. شكرا على يعني الإشارة والملاحظة يا علي خاطر النجادي، شكرا حبيبي. فيينا، من فيينا أبو عدي، حياك الله يا أبا عدي. غبش هو عند الفجر حتى في، هو عند الفجر حتى في أغنية عراقية تقول حبيبي جاني غبش، بس ما أعرف لمن. أبو عدي فيينا، حياك الله وصح جوابك يا أبا عدي. مين كمان؟ فاطمة، فاطمة الوهيبي، أنا ذكرت جوابك يا فاطمة ولا فاطمة غير. المعنى غبش هنا تعني الصباح الباكر جدا أو وقت الفجر. تصف الأغنية فتاة من صنعاء تمر في الشارع في هذا الوقت الباكر لتنشر البهجة والحيوية في أرجاء المدينة. فاطمة الوهيبي. فشوف شوف التواضع عند علي وزداد، يقول جوابي مختصر. أنا مش عارف من وين جايب الثقة، من أي جهة في الجهات الأربعة جايب الثقة يا علي وزداد. طيب احنا تأخر عليكم، اليوم الاثنين. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
1: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
2: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
3: وجروحي قلبي وينك يا عازف
4: عود. والله اللي ما سهر والهان ومسير ما تفرج عبد الكريم الله يرحمه ويغمده الجنة إن شاء الله. طربيات على صوت الخليج الفنان حمد رميحي.

0: أغنية في الذاكرة. أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفتش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. حبيت أطمنكم على الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، الآن بخير وفي فترة نقاهة، وسمعكم صوته بعد أن كلمته ورد علي بهذا التسجيل.
1: صباح الخير يا فندم، ألف شكر يا أستاذ عبد السلام، بارك الله في حضرتك. أنا في تحسن تدريجي، الحمد لله عدينا المرحلة الصعبة، دلوقتي في مرحلة نقاهة، بارك الله في حضرتك وتحياتي لحضرتك وكل العاملين بالبرنامج والمستمعين الأفاضل يا فندم، ألف شكر، ألف شكر يا فندم، بارك الله في حضرتك، تسلم يا فندم، تسلم، شكرا.
0: اطمنيتم على الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، والله يشفيه ويعافيه إن شاء الله ويعود لنا مستقبلا إن شاء الله. طيب، احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ يلا اليوم متسامح أبو محمد. طيب أي أغنية الآن؟ عبد الرحمن الماس الفنان القطري الجميل أبو محمد طلبه عيسى السليطي في أغنية أرجوج السماح،

ارحمك تلاحقني وتاخذ خطوتي مني.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وريم أرسلت تقول: الحمد لله على سلامة الدكتور أحمد، وربنا يتم شفاؤه ويلبسه ثوب الصحة والعافية ويعود من جديد يمتعنا بحديثه وثقافته الموسيقية. بصراحة من أجمل الحلقات لبرنامج طربيات تلك التي كان ضيفا خفيفا لطيفا فيها. شكرا يا ريم على مشاعرك الطيبة والجميلة، والله يشفي الدكتور أحمد ويعود إن شاء الله سالما معافى بإذنه تعالى. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. حتى الآن لم يأتي أي جواب على الأغنية، يعني أنت شو سويت في الأغنية؟ طيب نسمع مين الآن؟ نهلة عبد الوهاب اللي طلبها علي موسى: خذني الشوق بجناحه.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة في مين. أول جواب من هاشم من الكويت، أغنية محلانا محلانا يوم الزين وفانا، صح، لخليفة بدر. هو ما كتبش خليفة بدر بس أنا كملت من عندي، بس جاوبه صح، خليفة بدر محلانا يا محلانا. مازن من الكويت يقول أعتقد المقدمة أغنية خليجية لمطرب خليجي كما تقول الأخت سعاد. أنت اتبعت أسلوب تعمم الحين أسلوب سعاد، يلا صح. طيب نشوف أبو فهد الراشد من الكويت يقول وين، يقول أبو فهد الراشد أسعد الله صباحك، شكرا لك حبيبي. يقول أعتقد ولست متأكدا أن مقدمة الأغنية المطرب الكويتي خليفة بدر، أغنية محلانا يا محلانا يوم الزين وفانا، صح، جوابك صح صح. ريم، أغنية خليجية أغنية خليجية لفنان خليجي. ماشي يا سعاد، أنت يعني غيرت النظام بالمرة، صح يا ريم صح. طيب مين كمان؟ محمد حسن يقول الأغنية ليست غريبة على مسمعي، هي لفنان خليجي أو قطري يمكن أو رياضية، لا هي أغنية كويتية، خليفة بدر محلانا يا محلانا يوم الزين وفانا. ومين كمان جاوب؟ في كمان جاوب، جاوبت أم أحمد من العراق، محلانا يوم الزين وفانا، صح يا أم أحمد من العراق. إذن الجواب خليفة، مين جاوب؟ في حد جاوب؟ محلانا يا محلانا الفنان خليفة بدر. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم اثنين جميل، منتصف أسبوع رائع بإذن الله تعالى، والله يسعدكم ويسعد أوقاتكم ويستمر تواصلكم مع إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية، الهدية اليوم من اختيارات راشد عبيد، أبو عبيد، أغنية منصور المهندي، أغنية يا عين من جلسات صوت الخليج الحصرية.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله نسيت أنوه أنه نبيل طلب عبدو ياغي يقول: هل يعتبر من القديم والوسط في المجال الموسيقي؟ إن كان كذلك ممكن نسمع له شيء إن شاء الله. تسمع يعني دقائق وتسمع ما طلبت يا نبيل، شكرا لك. نسمع عبد المحسن المهنة في أغنية يا أبو شعر فلة، طلبتها أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا لمسعود العمارتلي اللي طلبوا مروان سعيد في أغنية بويا شجرة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. سمعنا طلب مروان سعيد، إن شاء الله يكون مروان سمع. الآن بنسمع طلب نبيل، طلب أي أغنية لعبده ياغي، فاخترنا هذه الأغنية.

0: فنان عبده ياغي اللي طلبه نبيل، لبناني يعني مطرب وممثل، يعني هو مواليد 1949، مغني لبناني له صوت أصيل، يعد من جيل الرواد الموسيقيين في القرن العشرين. عمره الآن 77 سنة. ولد في قرية، في بلدة اسمها فيطرون أعالي جبال لبنان. له 4 بنات، منهن المغنية بريجيت ياغي. انطلق من برنامج استوديو الفن سنة 1973. طبعا كل الفنانين بنلاحظ انهم انطلقوا من برامج لاكتشاف الهواة، فمعظم يعني الفنانين الموجودين على الساحة او اللي رحلوا. تميز بالأداء القوي اللي هو ياغي، وله مجموعة أغنيات حققت انتشار مثل ماريا، ليلى يا ليلى، يا بنت الناس، وعلى كاسك. له إلى جانب الغناء مساهمات في أعمال مسرحية عدة، شارك في سلسلة أعمال مسرحية في مسرح روميو لحود، مغني وممثل اللي هو يعني عبده ياغي، مسرحية بنت الجبل مع أنطوان كرباج وسلوى القطريب. فاز بجائزة أفضل مغني في برنامج المواهب. من أعماله الدنيا نغم، هذا فيلم سنة 1978، اسمك بقلبي 1977 مسرحية، مسرحية أخرى اسمها ياسمين 1977، الأميرة زمردة 1976 مسرحية، باي باي يا حلوة 1975 فيلم، الوادي الكبير 1974 مسلسل. هذا باختصار عن عبده ياغي اللي طلبوا نبيل في واللي سمعتوه قبل قليل. وصلنا للأغنية الختامية اللي هي اللي طلبها علي خاطر النجادي، يا بن سيدي، لنورة الجزائرية. تكلمنا عنها طبعا، أرسل عنها سيرة ذاتية اللي هو علي خاطر النجادي، تكلمت في خلال الحلقة. ونسمع إذن مع هذه الأغنية، نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.
1: يا بن سيدي ويا خويا ويا تنقاني، ماشي غير الارواح وقول غير تمره.

0: طرب له أسرار.
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضاهر.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عشاء وهلا ويانا المنافذ عيسى علي وصار الجو مولع وطلباتكم ما شاء الله بادية من بدري وهذا اللي نبيه الاستمتاع. مرحبا بكل اختيارات على 440 30 ألف وحياكم على تطبيق إكس.

كل اللي يسمعنا ومثبت الموجة، إبراهيم محسون بنبدأ معاك الرحلة واختيارك للفنانة نوال قسم وسمعني. حيا الله فرحان من اليمن يبي ويانا طلال مداح ابتعد عني. شكرا يا جاسم الهايز.

0: ميري من مسقط تسلم وشكرا لك. شكرا يا حمد محمد، نختار وياك علي عبد الكريم من قال خليك على الموجة. تسلم يا أخونا إبراهيم، إن شاء الله أنك دوم مستمتع. علي موسى تفضل اختار أي أغنية أخرى للفنانة أصيل هميم. عندي الحين اختيارك أخوي عمرو سودة، لكن أنت كتبت الاسم وهي للفنان سعد جمعة. علي وجدادي بأغنية المسافة عيسى الكبيسي، وبعد عندنا اختيار للفنان عبد الكريم عبد القادر على ذوقنا، فهد الكبيسي على ذوقنا. عندنا بعد أصالة بنت كابر، إن شاء الله أنها موجودة. يلا يا فرحان من اليمن نسمع اختيارك طلال مداح، ابتعد عني ما أحبك وش تبيبي.
1: ابتعد

أحبكم ونمد صور تواصلكم من صوت الخليج أمر تدلل لكل مكان. شكرا أخونا فرحان علي موسى، إن شاء الله أنا بنلقى اختيارك. أخوي عيسى بتأكد من الأغنية وإن شاء الله أنها موجودة للفنانة علي عبد الستار، لكن الحين بنسمع اختيار حلو من عمرو سودا لحبيب حسين يسحر الناظرين سعد جمعه.

والله الطلبات والاختيارات تسحر مسانة وتخلينا فعلا نعيش جو المتعة. وحلو اليوم مع عيسى علي منفذنا ان ان الطلبات منوعة، فيها القديم والجديد وفيها الأغاني الشبابية والطربية. يلا نحول من الطربية الحين إلى طربي رائع اختاره ويانا حمد محمد للفنان القدير الأستاذ علي عبد الكريم. من قال

من قال ان احنا نقدر نرد طلباتكم ولا ننساها؟ هذا احنا اول باول نلبيها، لان احنا وياكم امر تدلل. سعاد حياك الله، اليوم متاخره، ان شاء الله المانع خير. تبغي ويانا بلقيس، انا هنا واحنا وياك. شكرا لك يا حمد، الصوت صوتك. علي موسى يلا الى العراق ونسمعك على ذوقنا من جلسات صوت الخليج. اصيل هميم

الطلبات صارت وايد وأنا قاعد أقول ما أدري يعني إني ألحق ألبي هذه الاختيارات كلها، لكن إن شاء الله بنلبيها. يلا الحين نقول لك يا علي وجداد عيسى الكبيسي بالفعل المسافة ما تحول للي غلاهم في القلب، وإحنا نختصر كل المسافات ونمدد سور التواصل لكم وين

كل الحب لكم، وإحنا وياكم نعيش أكيد الفترة هذه فترة كأس العالم وفيها حماس وإثارة، وبنرجع لكم إن شاء الله بآخر الأخبار. شكرا لك يا أحمد صقر، أنت ويانا على الخط، وإحنا فعلا قاعدين نجهز هدية لكم وين ما كنتوا. وتسلم على التحية والتهنئة. يلا الحين نسمع أصالة بنت كابر. شكرا لهذه الأجواء الممتعة. تسلم يا جاسم الهايس، الصوت صوتك.

معكم في أمر تتلل. يلا نعيش أجواء الإثارة مع أخبار كأس العالم 2026. تتواصل إثارة كأس العالم 2026 في يومها الخامس وسط ترقب جماهيري كبير خاصة في الشارع العربي، لأن الأنظار اليوم كلها بتتوجه لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره بالمونديال، وأيضا يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا أمام منتخب الأورغواي، ومن أبرز مباريات اليوم أيضا مواجهة منتخب إسبانيا أمام منتخب الرأس الأخضر، إضافة إلى لقاء إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات دور المجموعات. لكن الفرحة ما زالت مستمرة الحمد لله. احنا سعداء ونشكر اكيد المنتخب واصراره حتى اللحظات الاخيرة للحصول على التعادل، وشكرا لكم وبالتوفيق. هالثلاث نقاط واحنا بانتظار المزيد في المونديال. يلا يا عنابي انت قدها وان شاء الله بالتوفيق. فوق فوق فوق، كلنا احنا بنرفع الراية وبندعمكم في كل مكان، من قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وايضا جماهير في امريكا.

كفو كفو يا العنابي، وألف مبروك للعنابي وجماهيره هذا الإنجاز اللي أعاد رسم الابتسامة على وجوهنا وأكد أن العنابي موجود وحاضر بقوة إن شاء الله. شكرا شكرا لكل هذه الشعارات وشكرا لكل هذه التهاني، واحنا وياك يا عيسى علي بن هدي المعرس سعود اصليتي بمناسبة زواجه اختيارك للفنان القدير علي عبد الستار ليلى.

يون يشجعوا سود الأطلس، وإحنا بعد نشجعهم ونقول لك سير واصل دربك. فعلا واصل أسود الأطلس كتابة فصول التألق بعد ما خرجوا بتعادل مستحق أمام منتخب البرازيل في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026. أداء مميز، روح قتالية عالية، منحت المغرب نقطة ثمينة ورسالة واضحة مبينة لنا كلنا بأن المنتخب المغربي حاضر بقوة في أكبر محفل كروي عالمي.

طبعا مثل ما تعرفون نسخة 2026 فيها مشاركات عربية تاريخية وغير مسبوقة، ثمان منتخبات، قطر، المغرب، السعودية اللي اليوم بتلعب والله احنا قلوبنا معاكم، ومصر بعد، الجزائر، تونس ان شاء الله هارد لك، العراق والأردن، بالتوفيق لكل المنتخبات العربية اكيد قلبا وقالبا معاكم. وشكرا للفيديوهات الخليجية اللي وصلتنا والعربية تآزرنا وصورت وبثت، شكرا لكم. والفرحة واحدة، ويلا احنا مواصلين الرحلة ونسمع اختيارك يا سعاد بلقيس، انا هنا.

هلا، الأجواء المولعة، واليوم أصلا ليلة مولعة فيها منتخبات ولا أروع، عربية وقوية، ولها أكبر تحية الجمهور المصري شاعللها. اليوم عاوزين لعب جامد قوي، وشكرا. لكن هذا الدخول للمنتخب المصري المباراة راح إن شاء الله يكون بمعنويات جيدة، لأنه قدم نتائج تحضيرية لافتة وحقق الفوز في روسيا وخاض مواجهة قوية أمام البرازيل قبل انطلاق المونديال. بالتوفيق بالتوفيق يا المنتخب المصري، وأكيد راح نرجع لتحية خاصة للمنتخب السعودي. شكرا لكم وين ما كنتوا تسمعونا، تسلم ياسر، وشكرا على التحية. يبدأ المنتخب المصري اليوم رحلة جديدة من الطموح والأمل في كأس العالم 2026. راح يواجه منتخب بلجيكا في اختبار من العيار الثقيل. من تشجعون؟

السعودي الأخضر اللي راح يبدأ رحلته في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب الأوروغواي. الأخضر يدخل اللقاء بطموحات كبيرة وأمال جماهيرية واسعة، ويستند إلى تاريخ من الإنجازات والمفاجآت اللي بتخلي اسمه حاضر في ذاكرة المونديال. لكن هل راح تكون البداية خطوة جديدة نحو إنجاز عربي مشرف؟ نبصم بالعشرة.

هلا وغلا شيخة الكواري، شكرا للتحية وتسلمين، وأيضا لهداء الراقي لي والفاطمة المناعي، وإحنا بعد نهديك خليك ويانا. الحين بنستمع لاختيار واصلنا من بدري للفنان القدير عبد الكريم عبد القادر، واخترنا وينك.

مبسوط صوتك سليمان سعيد العاصمي، شكرا لك وحياك الله. حبك يدق بالراس، ماليني حب واحساس غير انتاج الراس، وهذا مكاني.

مميز وسعيد، وشكرا لكل القريب والبعيد. شيخ الكواري معاك، ننهي رحلتنا لهذا المساء مع الفنان القطري عيسى القبيسي، واخترنا لك حسك المجنون والإهداء للجميع، وتحديدا فاطمة المناعي. إلى اللقاء، عيسى علي وروضة إبراهيم.

0: أغانيكم.
1: جيت من الله حظ والحظ جابش، حطيت لش في خافقي قصر وفراش، قصر إلى جيتي زهى في جنابش، وضلع إلى نمتي على القلب غطاش. شوفي جروحي بين سارح وغابش، جرح يعيش وجرح بالجرح يعتاش، غرش حلاش وخربش وبتلابش، وأنا بلان الهم جعله ما يبلاش. قرنوقة طرقة وزينش عثابش، يا زبدة يجرح طرف خده الشاش، حناش ما هو اللي يزيد الحلابش، كفش من تزين مناقيش حناش، عيبش دلع خلقه لو انه معابش، وعيبي لي قفيتي ما عرفات رجاش، حتى لو اني شاقي من عذابش، متبسم وكبدي تضايق من الجاش، عديتش انش ماي عيني ورابش، تخيرين الزين واشوف الارضاش، اكف سمعي من عذول وشابش، وغض طرفي من عيون تحلاش، اخاف لا وقف على طور بابش ثم احرجش من بعد ما انا تحاشاش، منت بخطيم كل منجا غدابش، يا حرة عودش على العز رباش، مالش لوا حتى لو القلب شابش، شلي مشيبني سوى بحته احكاش، اخطي علي ورهي بقلبي صوابش، حقش علي من العتب يوم ينصاش، قلبي مهوب اياه سبت غيابش، والحين بصرش فيه وان مات يفداش، ذقت الجروح وخافقي ما هنابش، لكن كلام ياصلش ويتعداش، كانش حسبتي للمفارق احسابش، روحي وتكفين استري كله ما جاش، اكبر قهر لمات قلبنا حيابش، راحت مشاويره وحبها على ماش، غير الله الله دامني عند بابش، والراي رايش بين وصلش وفرقاش، اما بعذر صدق يعفي غيابش ولا تنسيني.

أغانيك. أغانيكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وطلبات اليوم يعني بدأت خفيفة أو قليلة، لكن بدأت تتزايد، وهذا الشيء يعني يسعدنا، ونتمنى أن نوفق في تقديم ما تودون سماعه من إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. اليوم خلينا نبدأ بأغنية الاستهلال. يا علي صحتي بالصوت الرفيع، يا مرا لا تذبين القناع. سلام العبد الله.

إيقاع جميل، إيقاع يا أخي غريب، ثلاث تكات ودمين ورا بعض، تك دم دم، تك تك تك، دم دم، تك تك تك. عايزين دكتور أحمد أو الأستاذ أنور عبد الله. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بس الإيقاع والله بيأخذني، يأخذ إيقاع صحراوي، إيقاع إيقاع سفر ليلا في القوافل، إيقاع فعلا بيأخذني إلى الصحراء، بيأخذني إلى الحادي. يا حادي العيس الله. طيب، في أبو هيثم طلب من شراد الغزالة طوني حنا، سعاد طلبت راحت ليالينا، طلال المداحي من هي من أمس طلبتها الصراحة، مازن طلب خلي يا خلي، محمد وهيب وسهام الصفدي. محمد وهيب من المطربين الأردنيين، وسهام الصفدي برضو إن شاء الله بتكلم عنهما. أبو محمد طلب كذاب، ياس خضر وطالب القرغولي. فاطمة الوهيبي طلبت سوء يسطى، على مهلك بينا، طلبتها لهدى سلطان. عادل ببشير طلب طلال، طلال موجود يا عادل، ممكن لو سمحت تغير الطلب. علي موسى طلب خذني الشوق بجناحة لنهلة عبد الوهاب. أم أحمد من العراق طلبت شلنا يا أبو جناحين أبو بكر سالم. عيسى السليطي طلب أرجوك السماح لعبد الرحمن الماس. مبارك المهندي طلب حنين الشوق لفيصل عبد الله. وأهلا بكم وبما تطلبونه. خلينا نسمع طوني حنا من شراد للغزالة، طلبها أبو هيثم. هذه الموسيقى اللي خاصة بمن شراد للغزالة بتذكرني برمضان زمان، كانت الموسيقى اللي بتيجي على الإعلانات في التلفزيون، في تلفزيون قطر، بتذكر والله.

الخليج عادل بوبشي تغير إلى عوض الدوخي. يا ما شغلني هواك، يا ما شغلني هواك، سمعني يا أبو محمد، يا من شغلني هواك لعوض الدوخي. شكرا يا عادل. يا من شغلني هواك عوض الدوخي، كتب طلبك، شكرا لك. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي طلب يا بن سيدي لنورة، مطربة جزائرية اسمها نورة، أنا في حالة بحث عن نورة. بس طيب نسمع طلب سعاد، راحت ليالينا لطلال مداح، ونكمل إن شاء الله.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. في المستمع الكريم أبو عز طلب أبو بكر. يا طائرة طير أبو بكر موجود يا أبا عز. يا أبا عز خليني بس أكتب اسمك حتى لا أنسى. أبو عز غير يعني أطلب حد غير أبو بكر لأنه مطلوب أبو بكر. في عبد المحسن المهنة، سمعني يا أبو محمد، عبد المحسن المهنة يا أبو شعر فلة اللي طلب. هذا طلب مين؟ طلب أم حمد. أم حمد أبو شعر فلة عبد المحسن المهنة. طيب وصلنا، احنا سمعنا طلب سعاد، سمعنا طلب أبو هيثم، سعاد أبو هيثم من مسقط، سعاد من الكويت. مازن طلب خلي يا خلي لمحمد وهيب وسهام الصفدي، بنتكلم عنهم بعد ما نسمع الأغنية.

طرفيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لعلي خاطر النجادي، أرسل صلة ذاتية للفنانة نورة الجزائرية، اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء باجي. هي واحدة من أبرز أيقونات الأغنية الجزائرية والعربية، أول مطربة من شمال أفريقيا تحصل على الأسطوانة الذهبية لبايعها أكثر من مليون نسخة في فرنسا عام 1971. تميزت بتقديم أعمال متنوعة تجمع بين الطابع التراثي العاصمي، يعني عاصمة الجزائر اللي هي الجزائر، القبائلي والبدوي. ولدت عام 1942 في مدينة شرشال الساحلية لعائلة جزائرية محافظة. الاسم المستعار، اختارت اسم نورة لتفادي القيود الاجتماعية والبيئة المحافظة التي كانت ترفض دخول النساء مجال الغناء آنذاك. البداية المهنية بدأت كمذيعة برامج للأطفال في الإذاعة الجزائرية سنة 1957، واكتشف موهبتها الغنائية الملحن عماري معمر. تزوجت عام 1959 من الموسيقار والملحن الريفي الشهير كمال حمادي، وشكلا معا ثنائيا فنيا ناجحا. هذا باختصار عن نورة الجزائرية، راح تسمعوها بعد شوي إن شاء الله. أما بالنسبة لمحمد وهيب الفنانة اللي سمعتوها معاه اللي هي سهام الصفدي، محمد وهيب مواليد 1935 في القدس، ومطرب وملحن فلسطيني أردني. التحق بإذاعة رام الله عندما بدأت عام 1958، انتقل بعد ذلك مع إذاعة رام الله إلى أم الحيران، وغنى من أشعار حيدر محمود، نايف أبو عبيد، سليمان المشيني، كما تعاون مع جميل العاص وروحي شاهين وغيرهم من الملحنين، ومنح جائزة الدولة التقديرية في حقل الفنون مجال الموسيقى التلحين عام 2011. درس الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين، وكان من الذين ساهموا في تأسيس الإذاعة الأردنية في رام الله وبعدها في عمان. يعتبر هو من اكتشف الفنان فيصل حلمي والفنانة نهاوند، وساهم في وصولهما إلى منصة الغناء العربي في الأردن. من أغانيه خلي يا خلي مع سهام الصفدي كما سمعتم، ممنوع الحب، أنت ابني وأنا ببني، أنت ابني وأنا ببني يعني من البناء، كيف أنام الليل يا سليمة، حراق الشوق مع سماهر، طلوا الحلوين إلى آخره. هذا بالنسبة لمحمد وهيب. بالنسبة لسهام الصفدي، هي مواليد 1954 في مدينة الزرقاء في الأردن، كان ونشأت هناك وتعلمت هناك، لكن كان حلم الغناء يراودها لما كانت تمتلكه من صوت جميل. انتقلت إلى عمان حيث قدمت في برنامج الهوى في التلفزيون الأردني والذي كان يقدمه المذيع الشهير في ذلك الوقت مروان عبد الهادي، حيث كان هذا البرنامج من أنجح البرامج لاكتشاف الهوى في أواخر الستينيات من القرن المنصرم، وكان عازف القانون أمين حداد يهيئ الهوى للبرنامج ويدربهم ليظهروا بصورة لائقة. فاكتشف أثناء ذلك قدراتها الكبيرة، حيث لحن لها أول أغنية سهم الهوى بعد أن ساعدها في توظيفها في الإذاعة في القسم الموسيقي. هذا باختصار عن الفنانة سهام الصفدي اللي استمعتوها مع محمد وهيب وهما من الأردن. وين وصلنا؟ والله احنا اقتربنا من موعد كلمة في أغنية، تصور اقتربنا يعني باقي دقيقتين. طيب اليوم، طيب خلينا في طلب من مروان سعيد، طلب مسعود العمرتلي، بويا شكرا القصيبة وشكرا لكم، هو باعث الرابط إذا عايزين الرابط يعني. طيب بياخذوا أبو محمد الزميل عبد الله السادة، بس خليني أكتب الطلب. مروان سعيد طلب بويا شكرا، بويا شكرا للعمر مسعود العمارتلي. طيب احنا وصلنا للعاشرة، اقتربنا يعني باقي دقيقتين للعاشرة، وصلنا موعد كلمة في أغنية. اليوم في أغنية يمنية لأحمد فتحي، هذه أول تعاون بين أحمد فتحي وعبد العزيز المقالح. عبد العزيز المقالح كان رئيس جامعة صنعاء وهو شاعر يمني كبير، فأول تعاون بين أحمد فتحي، وكانوا التقوا في القاهرة لأنه دكتور
المقالح كان في القاهرة، وكان هناك أحمد فتحي بيدرس في المعهد، معهد الموسيقى، فعمل التقوا هذا بالكلمات والآخر باللحن والغناء. نسمع الأغنية وفيها كلمة بنتوقف عندها.

الكلمة اللي توقفنا عندها غبش، غبش والشارع غبش، نسمعها كمان مرة. غبش، ما معنى غبش؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وصلنا لطلب أبو محمد. أبو محمد طلب، أبو محمد كذاب ياس خضر وطالب القرغولي.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. غبش، كلمة غبش، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونصل إلى طلب فاطمة لهيبي، طلبت السوق يسطى لهدى سلطان.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية. غبش، كلمة غبش توقفنا عندها، والله الأغنية صنعانية بتذكرني بصنعاء. يعني ذهبت إلى صنعاء وعدن في زمان، كنت في أيام ما كنت في إذاعة قطر، وكان راح نسجل برنامج اسمه سهرة من الوطن العربي، وسجلت مع الراحل رحمة الله عليه البردوني، عبد الله البردوني رحمة الله عليه. جميل، مسترسل وسلس ومن الذاكرة، وبيتكلم شاعر، شاعر خلص كفاية شاعر. فبيقول لي أنا كنت مرة في دمشق في فندق، في له قصيدة اسمها في فندق دمشق أو في دمشق بهالشكل يعني. أنا حافظ بس الأول، المطلع عجبني. فهو في الفندق في دمشق، فجابوا له الإفطار، فبيقول طلبت فطور اثنين، فقالوا وحيد، قلت أقول اثنين، إن معي صنعة. جميل جميل بردوني رحمة الله عليه. هذا بذكرني بهذا اللقاء. سجلت معه ساعة، سألته 4 أسئلة فقط، لأنه يعني يصعب علي أني أقطع حديثه، لأنه حديث جميل وصادق وأستاذ يعني. طيب وين نروح؟ نروح إلى كلمة في أغنية سمعنا كلمة في أغنية. نسمع أبو بكر، شيل لنا أبو جناحين. طيب يعني من رش عود الدخ لأنه كان قبل. طيب حاضر أبو بكر سالم، شلنا يا أبو جناحين. طلبتها أم أحمد من العراق.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهداء بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة. ونسمع طلب عادل بوشيتي اللي طلب طلال مداح وقلنا له غير، فغير إلى يا من شغلني هواك لعوض الدوخي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. صنعانية مرت من الشارع غبش، كلمات دكتور عبد العزيز مقالح ولحن وغناء أحمد فتحي. طيب وين مين نبدأ؟ من مين نبدأ؟ من المستمع الكريم أبو عز. أبو عز بيقول إذا كانت الكلمة غبش معناها الصبح بدري، صح؟ الصبح بدري صح. عادل بوبشيد ظلمة آخر الليل وبداية الصباح، صح. مين الرؤية؟ حسين فاعوري. حسين فاعوري الرؤية يعني رؤية الغبش، يعني مش شايف كويس، يعني لأنه دخول الفجر على الليل يعني. صح صح يا حسين فاعوري من الأردن. يقول الغبش هي الرؤية غير الواضحة. صح. في أم أحمد من في صوت في أم أحمد من العراق تقول توقعت أن تكون معنى كلمة الغبش قبل حضرتك تطلب المعنى، ومعنى الغبش هي بداية الفجر مختلط بسواد الليل، وبالعامية العراقية نقول الغبشة. شكرا يا أم أحمد، حياك الله، يا هلا ومرحبا. غبش الصباح الباكر، هذا محمد بن أحمد الشوكري. شكرا يا محمد. ريم تقول صباح الورد، الغبش هو آخر ظلمة الليل وبداية بزوغ الفجر، وهي كلمة نستخدمها في لهجتنا، وكان هذا الوقت المفضل للسفر لدى أبي رحمه الله، رحمة الله عليه. كان يقول لنا ناموا بدري وراكم غبشة وطريق، واكتشفت أن هذه الكلمة تستخدم أيضا في اللهجة العراقية الجميلة بالمعنى نفسه. شكرا يا ريم ورحمة الله على الوالد. معنى غبش هذا مازن، معنى غبش هي عند الفجر والصباح الباكر أو السير قبل شروق الشمس. على فكرة كان السفر الصبح بدري كان يعني ديناننا، وكان يحزنني ويفرحني، يعني الفجر وخطوات الوداع. وأذكر كان أبي آخر يعني عندما جئت سافرت إلى يعني من فلسطين إلى لبنان إلى عمان ثم إلى لبنان ثم إلى سوريا ثم إلى قطر، كان ماشي وعنده ديسك في ظهره، فماشي حاني ظهره وماشي ورا السيارة. حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أنسى هذا المنظر. رحمة رحمك الله يا والدي. يعني ماشي بحزنه وشجع، واحد ودع ابنه. وين وصلنا؟ مازن قلنا غبش الصباح بداية الصباح. هذا مين أحمد بن مسقط، حياك الله يا أحمد، وتحية لك ولا أهل مسقط، أهل عمان عموما. عدم الوضوح، هذا سليمان شحادة يقول معنى كلمة غبش عندنا في فلسطين وبلاد الشام عدم الوضوح والرؤية. سليمان شحادة، صح صح يا سليمان. ما هي البلاد العربية كلها نفس، يعني لو دورت على الجذر اللغوي حتى ستجد أنه تجمعنا أشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة جدا منها اللهجات. اللهجات في، يعني مرة بتكلم مع واحد وقل لي هو مصري من قرية من الريف المصري، وأنا بتكلم فقل لي يا أخي هذه بتتكلم كأنك بتتكلم عن عندنا. قلت له ما هي نفس الشيء، ما فيش يعني ما فرقتش يعني. الشمالي يقول صباح الخير لك وللجميع، يقصد فيها الشاعر، لا وين هذه، لا قديمة. الشمالي يقول احنا نقول فلان غبش اليوم، يعني مشى الصبح بدري، صح يا الشمالي. تعرف انه تشدني جهة الشمال دائما، مش عارف ليش، يعني مش عارف، بحس بي حتى بتغني فيروز ليالي الشمال الحزينة، هذه الأغنية بحس دائما في انجذاب إلى جهة الشمال، مش عارف ليش دائما بحب جهة الشمال، لا أدري السبب. غبش هذا جواب من مين؟ من محمد حسن. غبش في الأغنية يمكن الشارع مزدحم أو موحش، لكن بالخليجي غبش أي الفجر مبكرا. خليك مع المعنى الخليجي والشاعر الخليجي، صح. غبش الفجر.

0: يعني الصباح بدري. شكرا يا محمد، وصح كلامك. علي وجداد الله يستر، معنى كلمة غبش طول الليل. لا غلط يا علي، غلط، مش طول الليل، آخر الليل بداية الفجر. يلا غلط. كويس. فاطمة الوهيبي كلمة غبش تعني ظلمة آخر الليل واختلاط. اسمع يا علي وجداد، اسمع الجواب، الأجوبة المثالية. كلمة غبش، هذا جواب فاطمة الوهيبي، كلمة غبش تعني ظلمة آخر الليل أو اختلاط ظلام الليل ببياض الفجر، وتستخدم في اللغة الدارجة مثل اللهجات الخليجية والعراقية بمصطلح غبشة للإشارة إلى وقت الصباح الباكر جدا قبل شروق الشمس. سامع يا علي؟ اسمع الكلام يا علي. في علي خاطر النجادي يقول: أبو أحمد عندي مقترح لفقرة كلمة في أغنية، أغنية للفنان أيوب طارش، عنوان الأغنية مطر مطر، فيها كثير من الكلمات التي يجب أن نتوقف عندها ونتعرف على معناها إن شاء الله. شكرا على الـ على الـ يعني الـ الـ الإشارة والملاحظة يا علي خاطر النجادي، شكرا حبيبي. فيينا، من فيينا أبو عدي، حياك الله يا أبا عدي. غبش هو عند الفجر حتى في، هو عند الفجر حتى في أغنية عراقية تقول: حبيبي جاني غباش، بس ما أعرف لمن. أبو عدي فيينا، حياك الله، وصح جوابك يا أبا عدي. مين كمان؟ فاطمة، فاطمة الوهيبي، أنا ذكرت جوابك يا فاطمة، ولا فاطمة غير؟ المعنى غبش هنا تعني الصباح الباكر جدا أو وقت الفجر. تصف الأغنية فتاة من صنعاء تمر في الشارع في هذا الوقت الباكر لتنشر البهجة والحيوية في أرجاء المدينة. فاطمة الوهيبي. فشوف، شوف التواضع عند علي وزداد، يقول جوابي مختصر. أنا مش عارف من وين جايب الثقة، من أي جهة في الجهات الأربعة جايب الثقة يا علي وزداد. طيب احنا تأخرنا عليكم، اليوم الاثنين. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية في الذاكرة، أغنية في
0: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
4: وجروحي قلبي وينك يا عازف عود.
5: والله اللي ما سافر والهان ومسير ما تفرج عبد الكريم الله يرحمه ويغمده الجنة إن شاء الله. طربيات على صوت الخليج الفنان حمد رميحي.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة،
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. حبيت أطمنكم على الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، الآن بخير، هو في فترة نقاهة، وسمعكم صوته بعد أن كلمته ورد علي بهذا التسجيل.
1: صباح الخير يا فندم، ألف شكر يا أستاذ عبد السلام، بارك الله في حضرتك. أنا في تحسن تدريجي، الحمد لله عدينا المرحلة الصعبة، دلوقتي في مرحلة نقاهة، وبارك الله في حضرتك وتحياتي لحضرتك وكل العاملين بالبرنامج والمستمعين الأفاضل يا فندم، ألف شكر، ألف شكر يا فندم، بارك الله في حضرتك، تسلم يا فندم، تسلم، شكرا.
0: اطمنيتم على الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، والله يشفيه ويعافيه إن شاء الله ويعود لنا مستقبلا إن شاء الله. طيب، احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ يلا اليوم متسامح أبو محمد. طيب أي أغنية الآن؟ عبد الرحمن الماس، الفنان القطري الجميل أبو محمد، طلبوا عيسى السليطي في أغنية أرجوج السماح.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وبنسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إيه سهلة سهلة. طيب نسمع فيصل عبد الله في حنين الشوق، طلبها مبارك المهندي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وريم أرسلت تقول: الحمد لله على سلامة الدكتور أحمد، وربنا يتم شفاؤه ويلبسه ثوب الصحة والعافية ويعود من جديد يمتعنا بحديثه وثقافته الموسيقية. بصراحة من أجمل الحلقات لبرنامج طربيات تلك التي كان ضيفا خفيفا لطيفا فيها. شكرا يا ريم على مشاعرك الطيبة والجميلة، والله يشفي الدكتور أحمد ويعود إن شاء الله سالما معافى بإذنه تعالى. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. حتى الآن لم يأتي أي جواب على الأغنية، يعني أنت شو سويت في الأغنية؟ طيب نسمع مين الآن؟ نهلة عبد الوهاب اللي طلبها علي موسى: خذني الشوق بجناحه.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة في مين. أول جواب من هاشم من الكويت، أغنية محلانا محلانا يوم الزين وفانا، صح، لخليفة بدر. هو ما كتبش خليفة بدر بس أنا كملت من عندي، بس جاوبه صح، خليفة بدر محلانا يا محلانا. مازن من الكويت يقول أعتقد المقدمة أغنية خليجية لمطرب خليجي كما تقول الأخت سعاد. أنت اتبعت أسلوب اتعمم الحين أسلوب سعاد، يلا صح خليجي. طيب نشوف أبو فهد الراشد من الكويت يقول وين، يقول أبو فهد الراشد أسعد الله صباحك، شكرا لك حبيبي. يقول أعتقد ولست متأكدا أن مقدمة الأغنية للمطرب الكويتي خليفة بدر، أغنية محلانا يا محلانا يوم الزين ما وفانا، صح، جوابك صح صح. ريم أغنية خليجية أغنية خليجية لفنان خليجي. ماشي يا سعاد، أنت يعني غيرت النظام بالمرة، صح يا ريم صح. طيب مين كمان؟ محمد حسن يقول الأغنية ليست غريبة على مسمع، هي لفنان خليجي أو قطري يمكن أو رياضية، لا هي أغنية كويتية، خليفة بدر محلانا يا محلانا يوم الزين وفانا. ومين كمان جاوب؟ في كمان جاوب، جاوبت أم أحمد من العراق، محلانا يوم الزين وفانا، صح يا أم أحمد من العراق. إذن الجواب خليفة، مين جاوب؟ في حد جاوب؟ محلانا يا محلانا الفنان خليفة بدر. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم اثنين جميل منتصف أسبوع رائع بإذن الله تعالى، والله يسعدكم ويسعد أوقاتكم ويستمر تواصلكم مع إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية، الهدية اليوم من اختيارات راشد عبيد أبو عبيد، أغنية منصور المهندي، أغنية يا عين من جلسات صوت الخليج الحصرية.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله نسيت أنوه أنه نبيل طلب عبدو ياغي يقول: هل يعتبر من القديم والوسط في المجال الموسيقي؟ إن كان كذلك ممكن نسمع له شيء إن شاء الله. تسمع يعني دقائق وتسمع ما طلبت يا نبيل، شكرا لك. نسمع عبد المحسن المهنة في أغنية يا أبو شعر فلة، طلبتها أم حمد.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا لمسعود العمارة اللي طلبوا مروان سعيد في أغنية بوية شجرة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. سمعنا طلب مروان سعيد، إن شاء الله يكون مروان سمع. الآن بنسمع طلب نبيل. طلب أي أغنية لعبدو ياغي، فاخترنا هذه الأغنية.

0: فنان عبدو ياغي اللي طلبه نبيل، لبناني يعني مطرب وممثل، يعني هو مواليد 1949، مغني لبناني له صوت أصيل، يعد من جيل الرواد الموسيقيين في القرن العشرين. عمره الآن 77 سنة. ولد في قرية في بلدة اسمها فيطرون أعالي جبال لبنان. له 4 بنات، منهن المغنية بريجيت ياغي. انطلق من برنامج استوديو الفن سنة 1973. طبعا كل الفنانين بنلاحظ انهم انطلقوا من برامج لاكتشاف الهواة، فمعظم يعني الفنانين الموجودين على الساحة او اللي رحلوا. تميز بالأداء القوي اللي هو ياغي، وله مجموعة أغنيات حققت انتشار مثل ماريا، ليلى يا ليلى، يا بنت الناس، وعلى كاسك. له إلى جانب الغناء مساهمات في أعمال مسرحية عدة، شارك في سلسلة أعمال مسرحية في مسرح روميو لحود، مغني وممثل اللي هو يعني عبدو ياغي، مسرحية بنت الجبل مع أنطوان كرباج وسلوى القطريب. فاز بجائزة أفضل مغني في برنامج المواهب. من أعماله الدنيا نغم، هذا فيلم سنة 1978، اسمك بقلبي 1977 مسرحية، مسرحية أخرى اسمها ياسمين 1977، الأميرة زمردة 1976 مسرحية، باي باي يا حلوة 1975 فيلم، الوادي الكبير 1974 مسلسل. هذا باختصار عن عبدو ياغي اللي طلبوا نبيل في واللي سمعتوه قبل قليل. وصلنا للأغنية الختامية اللي هي اللي طلبها علي خاطر النجادي، يا بن سيدي، لنورة الجزائرية. تكلمنا عنها طبعا، أرسل عنها سيرة ذاتية اللي هو علي خاطر النجادي، تكلمت في خلال الحلقة. ونسمع إذن مع هذه الأغنية، نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.
1: ويا خويا تنقالي ماشي غير الارواح، قول ضرت مرات